ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت حبي ودي اول خطوه صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح والف صح

0: خطوة صح
1: وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح وقلب صح عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح